0: بنراني خاتي بيلا هرجي جيج بن جنترين سلاوي امتان لبت من تعبان خوش حالم امروش لا القي كيمي برنامج وانا كي خان من برنامج ملوانكا يا مولاي اوي خوشويس امروش ازموني خانمي كي ترمان اخينا سر ملوانكا كمان امرو ميوان داري بريوبري اوقاف بريوبري كتاب خاني اوقاف في سليماني مكتوب خاتو كوسر محمد هاتمتا غركي ما مستعان هل بتخوي لم غركه لدايق نبوا بلام لم غركه كومل قاعده وري هي بابچنا لا خوي وخوي زيات بو من بس بك خاتو كوسر سلاود لبي
1: سلاود ليوش
0: تندروسيد باشا
1: زور سپاس سپاس بخو
0: هميشه بجري كرديو اتبيني اما تشي واي كردوا
1: والله يا كم خوم هر حزم لجلي كردية
0: باشا
1: دوهم هلبتة أو شوناني كأشم وأخوازي جلي كردية كم لرا برابي جوان تريكا سيهم شد إما هميشة بجلي فرمي و جل بو دوام و لو بشاكت و بانطولا أماني يعني نجات ما بي بو يمن بغيري دوام جلي كردية لبركم بو همو من أسبكا
0: فيروز به
1: زور سباس دكام
0: سباس خادو كوسر بم خوشا باسه کی یادوری خود نه هل بوت خود اماج من پی ال سرتاشا لم گره کله دایګ نه بو خود لکو له دایګ بو
1: من خوم له صابون کران له دایګ بو گره کی صابون کران
0: باشا
1: بله هر باو کی شم هل له دایګ بو
0: کاتا اکری بلم خلقی صابون کران یا ما مستعن
1: نخل اتوانین هل بوت یادوری کان زیات اللي چوبو تو زیات اللي اناسی بلام و کو د دینه کله مسقط راس ول دایګ بو مان امر گره کی صابون کران بو
0: كاتب كفتي صابون كران بنا وبانجني وش
1: بله
0: ليه زاني لك كفتي صابون كران
1: بكو اونا بلا بكفتا ازانم درس كم بله
0: باشا بابا سكي خزانه كي خاتو كوسر كن كلام قرك يا بابا زم خزانه كتان شلون بلا شن كسبيك هاتون خزانه كي بتشوف بنيا خزانه كي جوره بله
1: هل بتا من اما خزانه بين بيكات بين داس خوشكو بينج برا من شهر منالي زنجيرة شهر منالي خزانة كمان ام موك من دايكم بينش شكوبرا بين كاتين ام قرقة هل بتا ليرا سي براي كمان لدايق بو ليرا لم قرقة شومتا قطاب خانة شومتا قطاب خانة اسو كايسا با اسو الشهيدان دواي كارساتا كيشتاو حوت با اسو الشهيدان اناسره ليرة شو متى برخندن دو أو سرتين كطاو كده شو متى دانا وندي شيرين إكسان خنا غنا وندي شو ليرة طاو كده بلام هل بتجا من درجة بس كم بام لهش طاو حوتا ما كارساتك من بس راها وليرة لم جركا كخشك كم شهيد ببا طبعاً أنا كهش طاو حوتي شاري سليماني دو يسيرش كشاي وبرمالي إما ك يعني بأسف أنا براكم وخالم وكريمامكم وكشيمامكم برينار بكم
0: هل مقرك يا
1: أبو؟ بلا هل مقرك يا
0: أبو؟ شنو كان بين بخوشك كتو براكم؟
1: سيروش ترتخوي سيروش دوي جاران وابو دستور دوي سيروش كشي بو سر قبران سيروش كهاتين ولا سر قبرانو الآن ما تذكرني بلا نيورو يا أبوي كشاب ببرق مالي إما ترتخوان عزيبو قربال أبو بيال كان لبدل قاوستابون بداخل براكم كتماني هجدة صابو كاتا براكم شهيد بو لقل قريمامة كمو خاو
0: باشا خوشكا كشد هلا بردن مالي خوتانا
1: نخد خوشكا كم اختابي بولا تابخاني اسوي شهيدان
0: باشا
1: اسوي شهيدانا روش بو دوام
0: بلا
1: لقل سوزانا بو سوزاني شهيد خالد
0: بلا
1: كدواجر باك شهيد بو تجمر قبو بيكول لبر مكتبك لسر سوتشي والله مكتبك واستابون اكثر ديار بو قصفك بروان كتبو طبعا بداخواني دوانزا منال في وبو لو كاتيا
0: بداخ
1: كهموي منالي وقركبو سمس نورو ترم قركا تقريبا هموي تعزيبو دايس روجكا كشاب برمالي هالتعزي كمان دي هالتعزي كبو قرب على غون او كارثه تقوى
0: باشا كاتك حوالي خشككات شون بي او جيشت
1: كشي اما طبعا اما نزيكي لحاميو معلومي جناب تاعنا ام بالشي ازادي جار حامي ابو هني جاك طياره هات للصوتكي لسر اير برلا اكر يعني اما هربوا زاني معي ك دنيش غوره ها طبعا كنا شي زخم بو غوره بو تری سر من کرد ما به خم بوینچ کامیوان من هبو اوکاتا و نیورا دعوت من هبو
0: باشه
1: مناوش منالیان اهنا و منالی برینارو بخنت من و چی وتیان ولا مكتبه که قصف کرام اتمن و اكو مش برا کم هر نه هاتوانی که و دوامی کم بو بپاتا تو برا کم نه هاتو خوش کم نه هاتو میجو پل را من کرم و باکم دایکم من اوکاتا تلویزیون پاوسابم لا مكتب شیرین بو کاروشتین یکسر چوین سر خوشک کم یعنی خوشک کم سوزن تنیش دیگ بون چون بوده هم پوشی بون امانا بس دیار بو یعنی خوشک کم لکاتی اوی که کفنو دفن من کر بداخل یعنی دو کر بدو بشی اما کفنو دفن من کر ایتر بخو من هم بانیر توانی پیکا بگلو یابو ایتر همو منالکان یخسن او پیکا بکو طبعا انتر تو اگو لخونه امانا براسی خوش ویستی کد دو ارزای آواهیم ایت طبعا لبی بدن خاص خانه و تیان نماون یعنی ایت اما هر طب برام بو اما این گرانه با مالوانه و ایت وضعی کی نخوش و تزنی سر روش تر کس کارم کو با و سر روش تازه کو ای بد دخو ایت سری سیم راجی مشتوم رها ول مکتبی هر وزیال لسر و دو هم متفعی کشها و بعد جای مالی اما
0: بد دخو
1: ایت او یعنی برا بد اخواني من ما زين بو برك شو ما تاثير روش هذيان شادين ودايكم باق مزعكيات شنو باق مخي هالي قلت بواني بس ني ولا بدايكم بالي وان كسكار ميزاني
0: بس كبراكت شيد بو تاثير روجي ون تنزاني
1: تاثير روجي ما زاني خال مو بالي براك مو كريم امام كشيد ون ما بيان نوتي وتي عندي يعني دايكم تحملين اكل يتدوا هي هر بد اخو هر زاني
0: كبراك شن ما وسي روجا دو جرجي
1: وني يعني خال مو كريم امام يعني مو كسي عزيز من راسي
0: باش لم قرك شهر وتت خالتو
1: بلا تقريبا كشي ماما كم لم استاب ابو
0: بطوبران
1: ابو ابو لتنشتي ابو بلا بطوبرانا برا كم لا بدل قابو كما اسامه تقدر او خاني شي غور ابو كاتا
0: باش
1: خالي شم لولا برا كم علي بي ابو انت خال كاني كزور برينار بو كشي ماما ساتوفيق بها مانش بهاري ماما ساتوفيق الشهيد بو
0: باش
1: يبدو كسي كش برينال هبو لمنا بس سوي كشهيد بون او مجموعه الشهيد بون بلا مدرك
0: باشا
1: بتا مركز الام بيجري يا دوري خوش ونا خوش شي يعني بو بلا او بابا تباسا كم بس يتو بس شكل يا دوري كان
0: بس شكل يا دوري هو دردينا لا بس كده وننا بي باشا خاطر كوسر باكد بينا قربوا
1: بلا بلا باكم بو ماي حفته صالو انا قربوا
0: حفته صال
1: بلا
0: ما شاء الله كملا
1: پنجا كانا يعني قربو يا كم يعني قربو شوتا چوارتا او كانت لسدا واي مدي التجنيدي ابي شوتا ابي بوي تيتي بقى او خلكني تسليم يعني قرص هاتو تشو تور ابو ابو رسمي هم يعني بقرب يا كم يعني قربو باكم شوتا چوارتا تقريبا ما هيك زول لي ابو
0: اكلنا اوكي بلاي بوي بزاني
1: باكم بحمير رسام مشهور بما انا حمير رسام يعني بيو دائما باشا بس اما خوما لمال بيمانو بابا تنتن
0: بابا
1: تنتن همو خوم من علاك وكسب كاي شرباي بيود باوكم أشي فيك دولة مني زور دولة مني هي باوكم شو كذا خلالي أو ماوي كباوكم يعني قربوا كجمعة بتشيني أتدرواني خوي كاميرا وفلاشة كي بيبو رسمي سرشتو رسمي شو أنا كانوا هرشوني كبر دس كم تعرف رسمي قربوا يا باوكم يعني لو رو أشي فيك زور دولة مني هي وكإسلا خوم من باريس راه باوكم إيكيك بلو كسب باكب برزن برزانه که کاملا پرورده جوانی کردین که امه است شانازی پیوکین که باوک مفتی شکر و شانازی پیوکین
0: باشا که آتا اکره بولم ایوه دولمان بون لا حل گرتنی ارشیف و یعنی منالی تانا رای باوکو بینا گربوا
1: بله راست باوکو منالی مرتر هر امو مناسبه یک اما باوکو همیشه کامیرا که پیوکو و همو مناسبه یک رسمی گروین همو چونه دره یک من جای ما کو خزانی عائله کی و قربالغین هم همیشه بیکوین لنا تعرفک یعنی بیکوین دائما همو مناسبه کان من بیکو و همیشه یعنی باوکم انسان لو ارشیف دولمنه ک کسوکاره کش هموی مثلا سود لو رسمانه ابینا نو یلا انا بینا کباب مختی خو گتو تی چرکانتی بو به استشان باوکم کوم رسمی زو نادری هيا ک اکریو کوم یجو یک ایشی لسب کرت
0: باشا اكتب لهم لانه من الله كانت انا كستان هويك كان زورتي رسمي جرابه بلن او باكم او كسي زياتر خوش زورت الرسم يجري
1: والله باكم ايش كانت فرقي نكدو بين هيك يا قلنا كان هم يوكو يكو يعني قلتو بس عاده عاده مثلا كشي كم كوريا كم زياتر يعني اجيريت زياتر عنيا بس اني كيك جاك لا شو صار قلبي زياتر قلبي تول اشتكانه بس باكم هميشه هذا ولا كان شيء انوسي مثلا من على كي شي كردو شلون لدي لدايق بوا لتشوينك بون فلان روش شونة تشوينك همو مناسبة كان ينسيو أتوا بالكم نقلوا أنا كشاك أو أني شيء قلتوا دفتري كي جاران بلمزكم مذكرات هيبو يا دوري تيا تسجيل أكر أو أنا شيء أكر بالكم
0: باشا بيش برنامج بس يشتك كتير كاتني جركا وتأم الله إنها مو يجمال بون
1: هل بتن نكهر إيما يعني نكهر مثلا أم جركا إيما ياخد إيما وكوب خدي إيما مالي مع محمد رسام همو قرقان زيات الجيران خلق دراسيكي يعني لا اعتباري خوش كبرى يابون
0: باشا
1: ايه مش بهما شيء مو دراسي كانك يجمال بوين وكو كسكاري خوان اما ما نزاني يعني وكم ما مو خالي خو ما سير معنا كردم يعني
0: باشا
1: او نتي كلبوين او انا لمناسبة كان بضلية كوبوين اما او مناسبة ناخوش ما نهبو بالروكة تاصالك دراسي كان مجلين رجبو يعني بدل معنا وبن دايما لا يدايك مبالكم بن همو شيء بجي انا اهشتين يعني مالي أبو باكريمي وأنا كان أبو بري أكردين خوارنك بواك سالن خوارنك أبوايا بوان إهين يعني جمع كان يعني إيش خوارن دروس كين يعني دراسة تجارة يعني مالي بو نكر يعني ما بقشتي وابو بس إستا ناتواني أمتي كالية دروس كين شخصي خم لقرأش كم تنها مرحبا يد الدراسة كان مكان ناتواني كي قلبي ناتواني بري احتمال بلي ايشان هي كاري شان هي سقالي شان هي ياخد بيركدنا ولاني جاواز بي برو هموش تكان يعني بدا خو قرابو اما ما لاني امش باش بيت بلام بو ايما خو جانا خوش در بو كتشان تي قلبي من قال خلقه كيا چان انسانا كان پاك بون بي تماع بون بي نيتي ان خراب نبو دوش تكانا
0: باشا باسي پرسات كرو تي دراسة كانش لقلي ما صالك پرسي عندنا باشا اگر مقارنه کی بکن لگل پرسی استا بو باروجت کامیان به باش زانید
1: من امی استا به باش زانید چکن شرعی شان قانونی جنی یعنی ایش دقیقی قانونی یعنی خود ایش دقیقی شرعی نیه که تو پرسی سی روش دابنه تو محالا من استا هاتو من تیره دوری برا خوشکم هل خیال ما ای خالو میکوری ما مکنی کچی ما هیچ که تو ام یا دوری نه خوشت لبید نه چه تا آنه
0: بگمان
1: ابی ببشه که تواول تو خوشکان براسی بیره چه تو بس نه خوشکان امیش ابی ببشه گل تو بلا ام است خلقه کان مثلا الکک اچه تسر یعنی خلقه هیلاکه به کمال خلقه دوام و التزاماتی تری هی طلبی هی نکره تو سیرش
0: مالی صاحب تعزکه مصرفه
1: که زوره کن براسی بگمان هموی بیلا و تو اگر مصرفه کش نخینی تو آنه چکه تو پاره اروات و اخورید بلا ام کاملا بابت یه تپیش شوانه تو ابی به مصدری بیزار کردم تو برای من سه روز دانیشم و خالق که زمان باکم سال کوچار بانگلام کش و فاتی کرد
0: روحی شاد بیش
1: کس کار کت نم دقیق برم بجانش تو این در ته چلمان چلید شو باکم یعنی کس کار کنی یعنی شو کوچ که چیشی دارم نکالی نیورو اوره للامان بود هاتون خورد نکنی نه بخازی لگالی من آن کن خورد شکان یعنی که مال کان پاک نتو روش نتوانه یعنی خود تو او یاد داری لبیر نش توانه و نش بلام ابی به الکیک لسر خوان تعزیه کن ابی به جیرودی دست لسر کمال التزاماتی
0: دارم باشه اما او کره خود بد خوشی یک روش بد باشه
1: بگشتی من من حذر که مگه مناسبه که ما به همیشه
0: کسی کنم به حکم ویکا خاطر کوسر نو اوقافه
1: بله لنا اوقاف اصلا هرت بپیرن ما یکانش استنابه
0: بپیرن ما انا منش امات
1: بپیرن ما یکان نبی یگروج زیاتر پرسدا بندی نبروی
0: که
1: ام همو پرنسپو ام همو بابتو ام مشتان خندو تو انی انجبر یادانا ولا سلاوی که شرعی جنی دوباره اما بابتك الشرعی نی بلا ولا ام شرعی لسرو لازمه تو دور سروش بيد ابيش
0: باشا تنهارن ما كان اويتيا لفرسكات
1: بلا بلا ما كان ولا يقروش برسا حتى اذا كومول بابتي ترهاتو تبيشاني كومول مثلا قاوي جيران وشاي جيران وكومول اشتيكا جالا اما وخش كبريام كالشهيد بون تعزيكا حتى جقرش يعني اجارا ابو شاها بيت جقرها بيت كومول اشتيان اكد
0: لفرسكات
1: بلا لفرسكات ابو انا همي موجود بيه ترتو اذا خوشبختانه وشتانه كم بوتانه سرين مايشي لسركنابي اصلا قاوش وتشاشو امكم ولا اركو هلاكه يوم صفش بيتسرخا وانت ازيك وكو تعليمات تعليماتي لسرك
0: باشە تا چەند باوکە ژنگەیەکی باشی بۆکچەکان بەخساند؟
1: زۆر.
0: باوکە هاوکار دەبوو لەگەڵتانە کچەکانتان؟
1: زۆر.
0: ببوورە. لە ئێوە نزیک بیان لە براکانە. دەی ماڵن کچ و باوک زۆر تێکەڵن وەنیە؟
1: بەحکم ئەوەی کە
0: ببوورە.
1: بەحکمەوەی کە باوکم کەسێکی زۆر ئاست بەرز ڕۆشن بیر. هیچ کات فەرقی نەکردو لە بینی کچەکان بە پێچاوانەوە زیاتر مڵاحەتی کچەکانی ئەکرد. هیچ کات باوکمە دەمان تۆڕە لە بۆیان لێمان بە قەتقەت.
0: کاتە با پرسیارەکە لابرم تخوا حەز ناکەم بێت تااقەت
1: لەبەرنامە زیاتر لێرە بووم لە سلەیمانی بووم من یەک خوشم هەیە لە دەرەوە ئەنگایوکە خوشم شید بێ خوشیکەم هەیە تقریبن 30 ساڵ زیاتر لە ئەڵمانیا
0: بڵێ
1: هەر من بووم لێرە ئیتر هەمیشە لە لایان بووم هەمیشە چوینە دەرەوە بێکەوە هەمیشە ئەگەر شتێک مناسبەیەکە بووە باوکم جێگری سەرۆکی کۆمەڵی وێنەگران بووم
0: بڵێ
1: چالاکی زۆر هەبوو پلاوێکی زۆر بەتوانا بوو لە قسەکردە لە بیرکردنەوە پیاوێکی زۆر مشکراوە زۆر شارەزا بوو زۆر ئاستیکە ڕشم بیری زۆر باشی هەبوو ئەگەر مناسبەیە کە بووە پێم مودەم باوکۆ مناسبەیە بە شوێن تاڕێن بەیەکانی تەنانەت ئەو ڕۆژێک کە وای لێ هەموو عیدمان هەبوو بۆ شوێنە بچین سعاددا حەزیەکرد ماعین مەزبوووت بێ سعات ئەو ڕۆژێک کە باوکم وفاتی کرد بووە سعاددا ناڵم شوێنە بۆ شوێنێ شەوەکەی دایکم تەندروستی تاوە لە بوو خوشەکەشم هاتە بووم لە ماڵی باوکم بووم ساعت دوانزای شەو میانشما ڕۆشن دوانزای شەو سناو جێگەکە سەری هەڵبڕێوتی پیانتم کەواتی پێوتم باوکەوتی تاکید بانی سعات دێ بە شوێنما وتم دەی ڕێک لە لای تۆم ئیتر بەداخەوە بەیانی سعات شەش و جەڵ دەلەیە
0: ئیتر
1: ئەنی مرەتەب بوو دایمە باوکو تەمیز بوو دایمەک ئەلاگی گەوری دروست کرده بوو ڕیپاتەکانی هەڵواسی بوو بەیانیانە گەمە لێ بوومە سوتفە ئەر کەسێک لێ اختیاری بۆ ئین باخێکم بۆ بکەن زۆر بە مرەتەبیە چوە دەرەوە دایکی پاکوتەمیز بوو زۆر خواردنی نەکرد خواردنی پاکی ئەخوار ئەنی کۆمەڵەشتی زۆر جوانی هەبوو ڕشکیان دەوەسێ دوکانەکان وتیانتی ئێمە کۆمەڵە سیفاتی زۆر جوانە باوکتەوە فێر بوو تمە ئێمە پرنج تی باوکتان لە ئێوە نەڕۆشتە لە ئێمە ڕۆشتوە یعنی ئەمە هەستێکی خۆشە کە باوکێکی پەروەردەی دەستی ئەو بین بۆ ئێمە شانەزیە زۆر نزیک بوو لە منەوە بە تایبەت لە منەوە چ هەموو شوێنێکمان بێکۆ
0: ڕۆحی شاد بێ ئیشەڵا بمبوورەکە بە تااقەتم کردی بەڵام دواجار بەرنامەکەی منیش
1: بەرنامەیە بەڵێ
0: یادگاریەکان بەخۆش و ناخۆشی و دواجاریش ئەوە یادگاریە لە مەنگە لە هەرێکێکمان دابنیشین قسە بکەین یادگەری خۆش و ناخۆشیش ماستە بێ بەڵام ڕۆحی شاد بێ ئیشەڵا و بەرهەمەکەی دیارەکە کچێکی جوان و خانمێکی جوانی پەروەردە و کردو لە شوێنەکە کارەکە جێگە دەستی دیارە با تۆز ئەکسلەوە لاچی حەز ناکەم میوانەکانم بێ تااقەت من بەڕاستی با ئەکسە بچمە سەر شتێکی تر پرسیارێکی تر ئەڵەن لە گەڕێکی مامۆستایان بۆیە ناوی لێنراوە مامۆستایان لە بێی زۆرتی و مامۆستای چیا بۆ اینجاەوە هاوکارم کاگالان و زانیاری پێ
1: بڵێ واستێکی خۆش بوو لە عینی کاتاستێکی ناخۆشیش بوو
0: باشە
1: چونکە چەند مامۆساکان تا ئەم دەقێژ ئەوانەی کان بینەوە دەستیان ماچەکەم چکە پەروەردەی دەستی ئەوانش بین بەڕاستی
0: بڵێ
1: ئێمە کان لەنێر گەڕیش مامۆستایان بووی وختی خۆی ئەم ئەرزانە درابن بە مامۆستا بڵێ بەرە زۆرتی مامۆساکانی ئێمەش هەم کە لە قوتابخانی ئاسۆ بووین هەم کە لە ئێندادی شیرینیش بووین ئەمەدەی شیرینیش بووین هەمووی لەم گەڕەکە بوون ئیتر لەبەرەوە نەمانێرە زۆر بینە دەرەوانی و نێ مناڵ بین حەزمانە کرگە جارجار بینە دەرەوە مامۆساکانمانە بینی لەبەرەوە نەمانەتوانی ینی جاران ئەم شەرم و ئەگەر ترسیش بوو بێ واجب بە مرم ئینسان ترسی هەر هەبێ چکە هەنیە ترس هەیە زەڕورە لە ئینسانە هەبێ لەبەرەوە ئێمە ترسی کشتمان هەبوو و لەگەڵ ئەوەش شەرمیشمان ئەکرد لە ماڵۆساکانان و با ئێستا نەما بینی بەیانی لە مەکتەبەمان بینناوانی عیبە بڵێن ناڵەکەمان لە دەرەوە بینیوە اینجا مامۆستای جاران تقریبن دەوری دایکەکەی ئەبینی یعنی بۆی هەبوو لە کە تۆ لەسەر جادەی لە کۆڵانەکە یاهی تۆ دەریان شتێک پێت بڵێ محاسەی
0: پرسیەوە
1: پاکە و پیسەوە تۆ ئەی بۆ نەچی سایکە و بکەی ئەی تۆ واجب نیە بۆ بەیانی ینی ئەم شتانە هەبوو لەبەرەوە ئەمانە با توشی ئەم مەوقیفە نەبین لەگەڵ مامۆستاکانە با پێمان نەڵێ بڵێ یاخود ئەگەر بەیانی شتێکمان نەزانی لە پۆلا پێمان نەڵێ بۆ دوێنێ لەبەر درگا بوویت لەوە ئەترسین بۆ ینی هەم هەنێت ترس هەیە زەڕورە لە ئینسانە هەبێ حەزەری ئەک لە هەنێشتا
0: خاتو کەوسەر لێرە دەگا کراوێ بۆ تو پێت خۆش شتێک تر باسکە ئەگە شتێک ما بێ باسی پێی ئازادیت
1: هەمیشا ئەڵێم خۆزگە باوکم بمایە بۆی هەموو شتێکی لەگەڵا بەش بکردینە باوک زۆر زۆر زەڕورە ینی قدوەیەکی زۆر زۆر گرنگە ئێستا شکر دایکم خۆشبەختانە دایکم ماوە ئینشاءڵڵا هیوای
0: تەمەندرێژیبمێنێ بۆتان
1: هەر بەڵام دوای ئەو کارە ساتە باوکم دایکم زۆر زۆر تێک چۆن ئینشاءڵڵا جێگەیان بەهەشت بێت
0: ئینشاءڵڵا
1: من شتی زۆر خۆشەیە گە بمێ باسی بکەم بۆ ی کۆتاییەکەی بە شتی خۆش بێنم ئێستا من باوکم ئەگەر ئێستا باوکم دایکم پەروەردەکەیان چۆن کردوێتین هەمان شت لەگەڵ مناڵەکانە دووبارەکەمەوە بەس تۆزێ بە دەست سوکتر جاران دەست قورستر بوو لە پەروەردەکردنە ئانی زۆر لە سەدا سەد مەزبوط دەرچێت بەس ئێستا نا من ئێستا لەگەڵ مناڵەکانەوە بە سوکتری پەروەردانەکەم
0: ئەی دەستەکانە
1: خۆشەکەم
0: زۆر سوپاس لەم بورگەیە ناوەسین ئەچینە بورگەی دووەم و چینە شوێنی کارەکەت
1: بفەر باشە گیانەکەم سوپاسانەکەم
0: دەستان خۆش بێتە سوپاس

0: هاتونه تا بروبرياتي كتبخانه اوقاف سليماني مركزي فاو كوسر خان باشا واتاشوني كاكردني خاتو كوسره خاتو كوسر دكريك سر بو برسياره دسبيبكم ماوي چن سالا خاتو كوسر خدمتك على اوقاف سليماني
1: نزيكي شر سال زياتره من ليرا باشا دسبكاتنا 2019 ليرا بروبر مكم بروبر كاركم يا خدمتك مره
0: باشا كاتو كبره وبليره
1: بلا
0: پیشتری وقت پیش برنامه که آماده ما بیا یکم تا این لیره بود.
1: بله من سال 1994.
0: بله.
1: و کنوس ریجمریاری لبرو برایتی اوقاف استیمانی دست به کار بود. یکم تا مزند نم لاقاف آب.
0: باشه خود کی تاو کردو؟
1: من خم آمادهی بازرگانی تاو کرد.
0: بله.
1: بله من دعایی خوندمانه بشی پروردی اسلامی خوندوانه.
0: بله.
1: فرمان بر بمبلنا اوقافه که آمر بشم خوندوانه.
0: فرمان بر بود که خندید؟
1: بله بله فرمان بر بود. معنی زواجش میکرد و فرمان بریش بود که خند معنی.
0: یعنی به حکم اون بود که شونه که تاو کرد بید اینجا حت بید توقع؟
1: نخیر نخیر نخیر. دعای او تاو کرد. من وکو نالم ام در چوی احمده بازرگانی بوم. وکو موسریش مریاری دست بکر بوم لیره. بر برایتی اوقاف سلیمانی.
0: باشه. با پیو زانی هرگی که من لامه. که الان اوقاف سلیمانی نه زنم وای یعنی بلام پوزانه این که من ورم گرتوه رجی کی زور پیاویتیا وقلوی خانم باب زنم خاتو کوسر و کو خانم لناو کومالک پیاوا کرد کی چونه
1: من لوانی بلام اگر لناو اوقافانه بوما ام کوسری استانه بوما براسی جی شانازی بکالا بکوی گشتی لهم برا برات یعنی اوقافه اگر کارم کرده به ایسا من بسروتی که دانیم بخوام چونکه کماله پرنسیب و کماله هلسو کوت و کماله کشار زبون لبابه تکن کماله معامله که کردومه ایسا ام کوسری که ایسا که خوم شانازی بخوام و که ما فی خوم او بلم لنه اوقافه فیر بوم یعنی کماله بابتی زور جوان کماله هلسو کوتی زور جوان فیر بوم لنه اوقافه که لانچ لبرو برایتیش که ما او شهر زایی استم نبوایه بتایبت کامل لگل ماماسانی اینی زیادر مامالا ما لگل ماماسانی اینی بابا بتایبت کامل لانا اوقاف استیمانی ابو راست ایت هموی پیوی برزن و برامانن بس ماماسانی اینی با پاری رزو مامالا لگل کردین چون ما کمال فرمان بر بوین کوان الان صافی رو بوین یعنی مثلا تیزامی لشکوشت من نبو بالام او پاری رزی اندی گرتوین او پاری تقدیر اندی گرتوین او جیشان ازی بو بو ایما
0: باش من میستم پرسیلیچ که کنکم بلام خود بحث کرد
1: بله
0: در گاد بو کرد مواسای بحث کم
1: اخوی که الین اوقاف یعنی بتایبت برو برایتی کنی اوقاف بو کمالگی که مثلا کمالگی که اوقاف و کمالگی که اینیه خلقه که بو چاوه سیره که حتی ری اسا امن کل برو بری کتیب خانه گورو گرنگم و ما مالا اکریک که ام کتب خانه مدام اوقاف همو بابته کن دینی نو همو بابته کن لاری اینی و زیادتر زاله بسریه بله وانی یعنی که تا نیت نو واقع که و جیان نکی لگل ما مصاب برای زنه که برای سیپی شوامن من همیشه خوی هر واشه بز با من برای سیجی شنازی که زودتری ما مالا لگل ما مصاب یعنی اینی با
0: تا تا ما اوکو پرسیاری که شخصی نیکم چکر الان خود درگاه که با کردم که آتا لنا اوقاف سلیمانی اگه خان مگل چکی بسرونه به احسایی؟
1: زور احسایی با بله من لو تهم راسه من کل برا برایتی گشتی که بوم اتنو هستی که تین ابوانی ما مصانی اینی زور احاتن هر خودی خوم آنه اسا پوشکم هر ایه بسر ماله برای که خم هسته که موابو و خوشتر بو که لنا اوقافم بلام لیره شوینه که جاوازه راسته لنا اوقافم بلام زیادتر مامالم لگل مثلا ماما ساکانی اینی یعنی که پیت دالم اموی عزیزی امنو کبرایشی گور اما همیشه اوانیش وکو خوش که مامالان لگل اما کردو او پاری غیز و تقدیر یعنی بابا مان یعنی حسابی اوان نکده مثلا جنوی کنی اما بمشوازه مثلا جلو برگمان یا خود خوانا خواست امش بابا پاری يعني او پاری ریزی شونه کش بان کرتو
0: انجا
1: بله نخلی من
0: کاتا ما واگینه که ازادی که زور باش هیا
1: نخوا بزیابه بله
0: ونیا؟
1: بله اکیت بله
0: بله زورینه که خاطر کوسته رو بینین لشکه کس فیلم ملیه هدی
1: هر نظام لو تی پیش اوقافیش من همیشه ما نتوان ببیم لشکه بیم دروانه چون جنابت پیش برنامه کشتی که دو
0: بزبط
1: خلق سلیمانی مثلا جنی سلیمانی لشکه لملا بابا حالت تایبەتە کێکە باسەکرد بەڵام
0: کاچنە شوێنێکەوەکە بەلای مزگەوتی کارون ئەێن بەسەریانەڕێزێکمونەچ
1: مەسەچ حرممی مزگەوتوانی خۆ مزگەوتی گەورە و شانە ئەکی توەر بۆ ڕێزی ئەو شوێنەش خۆشتێکان خۆکەبوونێکی مامەسانی ئاینە بێ خۆش نابێت بۆ ڕێزن بۆ ئەو من سەر خۆش بەکار ئەهێن
0: باشە بینی لەگەڵ ئاینەکانی کیا چۆنە؟
1: ئمە لەبەر کەسەر بە
0: وەزارەتیامەکەم واتە لەگەڵ هاوڕۆ برادر هەیە لە لاەن ئاینی تربن بۆ نموە مەسیح بێ زەردەشتی بێ تا چەند گرنگگە ڕێز لە بیر و بۆچوونی ئەوان بکەین
1: هەڵبەتی مەسەر بە وەزارەتی ئەو قافین وەزارەتی ئەو قافیش هەموو ئاینەکان لە خۆی ئەگریان بە بەرەبەرەتی گشتیان هەیە بەرەبەرەتی بەرەبەرەتیان هەیە کە بە هەمان شێوە ڕێز و تەقدیر و لەڕێ ئیداری شوانێت لەڕێ پێگی کەسایەتەکانی شوانەیە ئەمانە مەسەر هەموو حسابی بۆ کراوە لەناو وەزارەتی ئەو قافە ئەمە شۆڕ بۆ وەناو بەرەبەرەتیەکانیش بۆ نمونەیسا ئێمە خۆمان ئەمەمان لەبەر چاوەکە ئاینەکان هەمووی پیرۆزن لە لامان و هەمان سیر ئەکرێت چۆن ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ ئێمە پیرۆز و مقدسە بە هەمان شێوە بۆ بۆ چاوەشانە سێری ئاینەکانی کاکەن و لە مناسبەکانە نەکتری ئەخێنناوانێت بێ لەوە من لە کۆمەڵی ڕێکخراوە ئیش ئەەکەم کە پێکەوە ژیاننی سەرن شعاری یەکەمیانە بۆ کارکردن هەموو ئاینەکان ئێمەوەکو یەک مامەڵیان لەگەڵەکەین من یەک شت لە بیر و هۆشمە دایمە
0: بڵە
1: ئەڵە مادەم خی گەورە ڕۆحی بەخشیەوە بە مرۆڤە ئەم کەسا ڕۆحی پێشایستەکەدوە ناکرێ ئێمە هەنی لە هەندڕی هەنی وردەکاریوان بەو شێوەزە مامەڵی لەگەڵاکەین کە خی گەورە بەو گەورەیە سێری کردووە لەبەرەوە بۆ هەمووکو وەزارەتیش هەمووکو من ژنێک چالاکانیش لە کۆمەڵی ڕێکخراوە ئێمە کار بۆ ئاشتی ئەەکەین ئاشتی گشتی ئاشتی بۆ تاکەکان لەبەرەوە ئەوانیش مامەڵیان بۆ ئێمە و ئێمەش هەماشە بۆ مامەڵە بۆی بتوانین پێکۆشیان
0: بکەین باشە بڕات بە یاسای فرەژنی هەیە
1: ئەم بابەتە ئەتوانی بیکەین بە دووکردەوە
0: باش
1: ئانی من هەست سوالڵەکی جەناب دەکەم بە دوو بەشوانێ بەشێکان لە ڕووی ئاینی و لاوچی ئەو مامەسانی ئاینی زیاتر بتوانن وەڵامی ئەمە بنەوانێ چونکە ئەوان زۆر بە وردەکاری لە ئاەتەکە بۆ باسەکە
0: باسەکە
1: هەنیشان لەگەڵ ئەویان ئەو ئاەتەکە دابازیەوە بۆ حاڵەتی زەڕووری ئیسستیسنا ئەخوایجانانیش کە دای بزانە بەڵام بۆ لایەن لە کۆمەڵایەتی
0: باشە
1: بە بۆچوونی من
0: بڵێ
1: ئەو یاسای ئەو فرژنیە خێزانەکەت بۆ تێکەشکێنێت یعنی ئەگەر ئێمە من لە خوارەوە دەستێکم
0: بڵێ
1: ئێمە مناڵەکانمان هەمیشە دروست ئەبن و مناڵێنە دنیاوە لە نێوان دایک و باوشەکان تەنها چاوەڕانی خۆشەویستی ئەو دایک و باوکاکە کە یەکیشی کێتە پێشم شارەکە ئەم خۆشەویستیانەکەات بۆ مناڵەکان کارەساتبارە بێ هەتا ئەگەنەوە قۆناغی کە ئەبێ بەواقع لە بەردەمیانە و گەورە ئەبن لەگەڵیانە بە هەستێکی زۆر ناخۆشە و گەورە بن ئەمە لە لای نفسیتی مناڵەکانەوە لەلایەن ژنەکە شانێ یەکسەر داڕمانێکی گەورە بەخۆیەوە ئەبینێ کە ئەبینەیەکیش کێ ئەبێ بەبرا بەش لەگەڵیان بۆ ئەو ژیانە چونکە بە تایبەت ژن ناتوانم بڵێم ئەنانین بەڵام لەو حاڵەتە حەقی خۆیەتی ئەنانی بێتە خێزانەکەی و مێردەکەی و سەن هاوسەرەکەی و مناڵەکانی
0: هەمووڵکی خۆی بێ
1: هەمووڵکی خۆی بێ ئەمە دەستی خۆش بێ حەقی خۆیەتی ئەگەر ئەنانی بێ بەڵام حاڵەتی تایبەتی تر هەیە مەسەر هەیە هاوسەرەکەی وەفاتەکە مافی خۆیەتی مەسەر ژنیش کە بێنێ لەو حاڵتە شەهرە بێ بەر
0: بۆ خانمانیش ئەی مافی خۆیەتی ئەگەر
1: بۆ من لەگەڵ
0: هاوسەرگیری بکاتەوەنی
1: خۆی ئێمە لە ناو کۆمەڵگەی ئێمە زۆر بەخجیاواز بیر ئەەکەینەوانێ یعنی بۆ ئەبێ ژنەکە حەقی نەبێ پیاوەکە حەقی لە ژنەکە حەقی نەبێ خۆی لەلایانی بەگشتیش پیا و ڕاستە پیا و سەرلاوچ تحمل نەکا بە تەنیاە خۆت نتوانێت ماڵ بڕێەوە بەریان کۆمەڵی وردەکاری مناڵەکە پەروەەردە بکە ئەمەیان مافی کتاوە ئێمە لە سەدا سەد حەقین بە پیاوەکە ئەگەر ژنەکە خۆی ڕغبەتی هەبوو دابنی شێبگەڵ مناڵەکانی و زەواژنەکە تەنان هەیە مناڵی شینە بست نایە بچێتەوە پرۆسی جاریشکە تەقدیرم بۆ ئەو مێردە کۆچ کردووی نایە زەواژ بکاتەوانێ ئەمانە حەق بەڵام وەکو حەقێکی شەرعی کۆمەڵایەتی من لە سەدا سەد حەقی ئێمە جاریشکە هاوسەرگیری بکاتەوانێت بتر لەگەڵ تەقدیرم بۆ فکری خۆی چۆن بیر
0: بۆ خانمانە
1: بۆ خانمانە
0: باشە
1: بەڵامیتە بۆ فرژنیەکە من بە هیچ نوعێک لەگەڵیانی مەعدەهەنی خانم هەیە ساڵێ من طبیعیە بەلامەوە هاوسەرەکەم مادەم حەزوویکی ئارەزوویکی هەیە بۆ هیچ ژنێکی دوو هەم بێنێ بابيه يعني أنا منتهم
0: أو أنا هالكسنات يعني رأيي هيك كسي بقوري إنه كسي أزاد
1: شخصي أستي ثقافي خوي قشرة تو أستا بكرنوي جاوزة سيري وضع كأكا دام مردك دعوة أكا ألي ما دام مردك ما بيك يعني توانا أتواني مثلا أو شتوكي نتوان بمجنا بلا نابي وابكي أما أزادي خوي
0: بحشة لا بشك لا تشالاكي كاني شاري سليماني كأنجام أدري خاتو كوسر أبيني
1: بلا
0: واتت بيت باشا يعني أمبر كوت نتنقل خلقة
1: طبعا شاري سليماني شاري روشن ميريم بوج ناسا كزور ترين شالاكي بس نوري سليماني أنجام أدريت وشالاكي كانش هريا كسودي خوي هي هل بتا أبيني خلق سليماني مثلا بابند بو سدان كني أو سنتران ياخد أو شوانانا وريخراواني كشالاكي كان
0: بله
1: هر یکو گریندی خو هلو چالاکانی انجام یان به تایبد من که اگر باب تکل سر کتیب بیت به یکو دو من ددی خلکل سر پیوینی و آماده ابم لو چالاکانا زور چالاکی کشه نسن دهام لیکری آماده بم تیار مثلا او چالاکی کوملایتی کان پرورده خیزان مثلا جنان ما فی جنان ام شنانش کوم خوم هل بوارکانا کارکم لبرو آماده گیم ابید لو مراسي معنا
0: باشا كاتم خد لقصة كانت عماجد بيها تشالاكواني شيت
1: تقريبا ناتوان بلا مشو تشالاكوان من هي الزور زور تشالاكوان الزور زور لقل مثلا غداو كان يروجا إيش أكا براسي جيش شانازيا طبعا أنا أكسري شان جنن با أمروه بس لسر جنن
0: بيقو ما ميجي لبيش برناموتن كوزا خانا
1: ما شاء الله جني زور زور تشالاك من هي كم من شانازيا بيلو ما عدا اواني كناش منظم لي بسيارك عن جنات وانا كبلو بوستيان هي هم ده حزب شو هم لحكومتي شا بي استثناء هيك حزب مو هم حزب كان مثلا جني زور بتوانا زور شالا كواني باش مان هي
0: باشا كوم الله ذك خاوي تايبت مان هي كايش كان لسه برسيجنا باب زانم رايتو تشي لسه تاتشن ذك خاوي كان تايبت بتنان كاريان كردوا لسه برسكاني جنان بقشتي
1: يعني شلون صنعان دنيا بوقت هميا بقشتي زور زور شيء زور زور باشا كان كوبيا موتي كان يروجا
0: بلا
1: طبعا هالروداو ببي كاركة ببي روداو كان تو حدا سكا بي ربع انجتو هلاسي مثلا ايش اكي بويكا شو قال همو على مواعي مثلا الروداو يقرو ايا انجا كومالي جينا بيشو جروب يقدرستا كان تاو كجاريش كامرونات ورقريب كان لما يتل ب شالكي كان بشوي شعارات به بشوي ريبيران به بشوي امانه به من لصدا هاشتاي للرخره وكان رازي مرشنا حقنا بقوا من اوش طبلا بس ما دام برسياله كم لي كي
0: باشا
1: شو كانت اسج رخره وكان ايما نقيش تونت او اسا او طموحي كهيانا بيك بجيبك يعني قال لك الرخره وكان كمل لك قال يعني هنيش نقول يعني مثلا ايش نكدوكم انا سقي بروجا قال يعني ابوم او انا طموح منزورة او انا كدائني شي نكوبنا وكان برنامج كان دائني او انا قهورية طموحة كان من كخزمتي لصدع صدي كوم او قاكا بقشتي بجنوب كاري شانك تنها جنان شكا توقر جنة دول خوش كدو جنة سركوتو كدو جنة لبيقي كي باشا دعنا اكيد اي ناو كومالقا خزاني كي جوان پروردهاك او اينر تناو كومالقا وانا ايه ما ايش ناريخ لاو كان اقاش نتا او اسلك او خطي كدائنين بس صداصة تامي جيب جيب كري بويا خوش يان ناور اخراو كاني شاشتا لصداصة لا كاركان ادي كاركان يا رازينين لبرو ايكا بابتك ان بيشاني للا ايشكو بابتش كيتا بيشو رقريدو بابتانا كان بويا لصداصة ايماناتو ان كاري رخراو كان خوش يان رازي بنا كاري رخراو كان برام براستي كاري قري زور زور قوريان هيك رخراو كان لسل هم ادي حزبي شو هم ادي حكومتي شو هم بريوچوني كومالقاش
0: باشا لبال كاركتا بابزان دايكي شيت
1: بلا بلا
0: خواني كان منالي
1: خوان بيج منالم
0: خالي ادنا سينا ان شاء الله بابزان مخاتو كوسر اگر تشيروكي روجيكي باس بكات كلام مالات دير كاركاني كان باري وابات
1: استامن تقريبا لصدا اتوان بلا مهاشتاي كاركان مثلا قيشتو النتيجة
0: باشا
1: لبريكا من سيك شدو كرم هيا كان ما كان مادام برسالنا ما كان كل دوك شغل رقم هاوس الجيريان كدول مال اخوانن كدول رقم مهندسه كشي دو هميش مال سانديزيا سيانه كم هي منو سيانه ب مثلا بيك ولا دايكون
0: اي جان سيانه
1: بلا بلا نسيت ان شاء الله دوانيا لكوليج عند زيارين ان شاء الله تم صعب تخرجك هيك كشان ل تشار سري سترشتيا مرحله دو ان شاء الله مرحله سي هل بتا اگر يك منالج بي لا استا پروردك كرد قرص بو چونكه كمال اوبشن زور هي لبردمي منالا لبردمي پروردك نك ابي تو باوردی چاو دیریم اپشنال که آیا با منالا که تو دست آیا اوی که تا پیشانه اتوانی بوی جب جب که او دوا کاری منالا که تهیتی اتوانی بوی بر دست که بوی که لدل یا نمینه و که حسرتو تأثیر که تسر بابتکانی

تمندر روحي من تمندر عزيزم تمندر روحي من تمندر بوتي وابتنيال بدي الرزاري جدال بوتي وابتنيال